0: أهومي
1: اشتقنا للبيت
2: وطني مان
3: همارا كريم
4: نشتب فيه
5: من بيريا خان يخوا كريم
6: مايا كوشا
3: كر
7: كولو
8: نينوب
3: مي فاميليا موبيلو